0: حيطه بوها مزياني كيتي هربو كيراكا هربو دمي سمي عطا حيطه بوكا
1: يا بوها بلا كيراكا
0: بوها تمايرا نديرو منا بوديا
1: نمينا نحوين نمينا نحوين
2: Demente de viata!

0: كان يا كيني من دابا زيد طيبة كنزيد من عنجي أدواب
1: بدي يا بسي سيدا وداني راما ورا كريا ويكونجينا جيرا بيا ميا بياتي واسدا بسيدا اجي بيا بسيتا انجيرا بيا بنا ني كريا باريتو اواريتي